0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ንልሙዕለት 13 ነሓሰ 226 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወናር ሰሪካን ጳጳሳት ልንመበል 14 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ዓውደ ጉባኤ ላዕሎት ኣሕሉቕ ማሕበራት ሰብፊ ሂወ ደቂ ኣንስትዮ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቅዱስነቶም ናብ ካስተል ጋንዶልፎ ከም እተመልሱን ሰሪካን ጳጳሳት ልንመበል 14 ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ከተማ ኦስትራቫ ዝካየድ ናብ ዘሎ ሃገራዊ ምትእኽኻብ መንእሰያት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቅዱስነቶም ናብቶም ብርእደ መሬት ዝተሃሰየ ከባቢታት ኮሎምቢያ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝለኣኹን ብፅሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅዱስቲ መንበር ንመደባት ጉስነታዊ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ሪፐብሊካዊት ሳን ማሪኖን ከተማ ሪሚኒን ወግዓዊ ከም ዝገበረ ጳጳሳት ፓሲፊክ ኣብ ዕድና ዓሚቕ ምድሪ ባሕሪ ጥንቃቐ ክግበር ዘቕረቦ ፃውዒት ኣብ ሩዋንዳ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ስነኣህዛዊ ርከብ ንባህላዊ ስኒትን ኣከባብያዊ ሰናይ ሂወትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻይደ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍፃሚ መደብና ንፅናሐኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ዘሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ዝትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ላዕሎት ኣሕሉቕ ማሕበራት ሰብፊ ሂወት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዓርየት መልእኽቲ ንፅባቐ ናይ ዝተፈላለያ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ውፉ ሂወት መንፈሳዊ ውህበትን ታሪኻትን ብሓባር ተልእኾን ምስጢርን ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለምና ርኡይ ንምግባር ዝሰርሕ ምዃኑ የጉልሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 70 ምምስራት ጉባኤ ኣሜሪካ ማሕበራት ሰብፊ ሂወት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝካየድ ዘሎ ዓመታዊ ምሉእ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 12 ነሓሰ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዓርየት መልእኽቲ ኣብዚ መደብ እዚ ንዝሳተፋ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ብዝርከባ ዝተፈላለያ ጉባኤታት ኣባላት ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሰብፊ ሂወት ናይ ሰናይ ምንዮት ጸሎቶም ኣረጋጊፆም ኣብ ማእከል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ሰብፊ ሂወትን ታሪክን ተልእኾታትን ኣብ ውሽጥን ኣብ መንጎን ማሕበራት ሓድነት ምዕባይ ከም ዘድሊ ምዝካር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ኩሎም ክርስትያን ሓነፅቲ ሕብረት ክርስቶስ ክኾኑ ዝተፀውዑ እዮም። ኣብ ሲኖዳዊት ቤተ ክርስትያን ዝተመስረተ ኩሉ ሰብ ብመሰረት ናቱ መንፈሳዊ ውህበትን ኣገልግሎትን ዝተሓባበረሉ እንክብሉ ኣብሪሆም ብፍላይ ኣብ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሰብፊ ሂወት ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ብዝረኽቦ ተመክሮታት ኣብ ሲኖዳውነት ክኢላታት ክኾኑ ፀውዒት ኣቕሪቦም ነቲ ናይ ጉባኤ ሲኖዳዊ መዳይ ብምንዓድ እቲ ማሕበር ላዕሎት ኣሕሉቕ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ሰብፊ ሂወት ብዝምልከት መንፈስ ቅዱስ ዝህቦ ድርኺት ዘስተውዕል ምዃኑ ዘለዎም ተስፋ ይገልፁ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ታሪክ ማሕበራት ሰብፊ ሂወት ዝሓቦ ብዙሕ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ውህበት ንውፍያት ሰባት ተልእኾን ምስጢርን ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለምና ክርእዩ ዝገብር እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ዝተፈላለያ ማሕበራት ሰብፊ ሂወት ኣብ ዓውዲ ስብከተ ወንጌል ትምህርቲ ንድኻታት ኣብ ምሕጋዝ ዝገብሮ ኣገልግሎት ምስጋናኦም የቕርቡ። ብዛዕባ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ብዙሕ መንፈሳዊ ውህበት ሓደ መንፈስ ሓደ ፀዋዕታ ዝብል መራሕ ቃል ብምስትንታን ኩሎም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዝሳተፉ ናይ ነፍስ ወከፍ ማሕበራቶም መንፈሳዊ ውህበት ኣብ ኣእምሮኦም ክሕዙ ኣተባቢዖም ቤተ ክርስትያን ንዓኻትኩም ንኩሉ እቲ ንስኻትክን እትውክልኦ መልክዓት ቅድስናን ኣገልግሎትን ብዙሕነትን ፀጋን የድልያ። ምክንያቱ ህያዋንን ኣብ ኢየሱስ ብዝተመስረተ ምስክርነትን ኣቢልክን ንዓለም ኣብ መነቓቓሕ ኣብርክቶ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን እንክብሉ ኣስሚሮም ከምኡ እንተገይርክኒ ድማ ዓለማዊ ዘይምግዳስን ሓይሊ ኣልቦነትን ብመድሓኒት ፍቕርን ምሕረትን ክርስቶስ ክትገጥሞኦ ኢኽን ኢሎም ፀዋዕታ ሰብፊ ሂወት ምንቕቓሕ ንውፉ ሂወትን ምድልዳል ንምዕባይን ኣገዳስን መሰረታውን እዩ። ኣብ ማእከል እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ሃይማኖትን ግብረገብን ዕሽሽ ዝብል ባህሊ እውን እንተኾነ ብዙሓት ካባና ብውልቅና ነቲ ክርስቶስ ዘቕርበልና ፀዋዕታ ብድኽነትን ንፅሕናን ተኣዝዞን ኣቢልና ተመኪርናዮ ኢና እንክብሉ ኣጉሊሖም لما اون انتقانه نعبه زخيد سمعي عملاق كمزلو اسميرام بزحات من اصيات منالبات كاب او دحري مزنب عالم داك ماي امنتهم يرخبو اللون نزي ايو دما دك نستيو عبالات محبر سابو في هواتي بس من اصيات زقابر اركب ازيو اقداس زخوون نمن اصيات مس انبع براخن كتلاليو عام اتخلالو مقدي دلايان نتي اب معموق لبناز الزاربنا دمتوكوي تاكسامعو كحق زوم متان بيلوم من ساعات نجزي عبير مالسك هبو زقرب اللهم تصوحتها بمس عب زمتس عقوس من تكرخبو انكبلو التبابي عم اتي عودو قبائي فرزلو متأخيخا بك خوون دما تمنيم نخلو سألتو مع الرقاقي عم نخلات كنن نقتهم التوكل او محبرات كن كوموون عقل قلوت كنن مريم امع قب انكبلو زم حلال فو نايمس معاريت مال اختي زازي مام كدوس أبونار سليك أنا بباسات لين مبل أسرت أربعته أذت أسرت خلته أنا حسب مشت أب كتما كاستيل جان لولفو نبزر كب بباساو هنصة مليسام كم تيز حلف حمد زجبارو أب سبقة كدوس توماس فيلانوفا بعرف الستة على مريم كب علو أيام ربع أذت أسرت خلته أنا حسب مشت نبتي أب كاستيل جان لولفو نبزر كب بباساو هنصة كم زخرون كسب أذت أسرت شمونت أنا حسب أب أكسن حكم زخون زحبرة نايك دست مامبر زينان كفل محتم المجلس أصعبه سنبت على عصر تحمش تنا حس كم تزحلف عمت أب كاستل غاندولفو أبصر كباب أبصر كومسنا كدوس توماس فيلانوفا ساعة عصر تقدم فرق مع عالتي بمقنات بعلف الستانة مريم من ساعة قداسة كعرقون فرق مع عالتي دمى مستم أبو زر كابو كابوش تنوصع نزمة من فصائل نجار حبيرهم مريحهم صلاة ملعك أجزي عبير قدم مدقامهم أستنتنوت صلاة ملعك أجزي عبير كل قسو كم زخانو يم ملاخت رسالي كان باباسات ليون مبل عصرت اربعته ابتي كبلت عصرت حالك سعلت عصرت شدش تنحاسة ابي تشاك ريبابليك كتما اوسترافا زكايد نابزلو حقرو متأخخة بمنصات ابزو محلال فومال اختي بمتأممان نابتين عالم زسعر يسوس كملسو يتبابعو ابي صدرا بيتكم ابي حبرة سبن ابي استفلالي مدلات هيواتن سراحن متنعتن فقرو من تخت مسكرو هياو هلاوي كريستوسن برحانك علون بتقهات تقبلو انكبلو ناتوم كاب عصر تربعته كساعة عسران شدوشتان عمد زعود ميوم زركبوهم تساتفتي نايتي على تعصر تحادي نحاسة ابجك ريبابليك كتما اوسترافا زي جمارن كساب سنبت على تعصر تشدوشتان حاسة زقدسلن حقراوي اخيبا من اساعد ابزم حلال فوو مال اختي إلا بو ابتنعي كدست منبرانا تحافي كاردينال بيترو بارولين كتام زتنابرو بيبزاح نبناي تشاك ريبابليك قبائي باباسات هبو منبر لك باباسات جوسيف نوزيك ابزم محلال فو مال اختي مال اساعات بتأمان النت نبتن عالم زسعر قويتا يسوس كملسو طلابيهم مدحانينا نخلهم لك مزامرتو ابقو عزعوم كمرحوم يقدسل اللو ابلبوم دما تسفان حقوسن سلامن يهبوم اللو انكبلو الرقاقيتهم نتوم مال اساعات ابنس وكف مدى هيوادن حبرة سبن فقري اقزي عابهر كمسكرو التبابي عام نخلو متساتفتي اباتاو تسولوتم عرقاقي تسوم حواري براكي كرم مقرابهم اتي فتسامي بعوت كزازم حدشن حقينان عرقنات بقويتا نخولاد اقاتامي كخوون تسفا كمزلووم غالي تسوم
1: كبراتن كبرانن سمعتنا ازت كتاتل وزلهم زينا باتيكان مدب قوام قاتقرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتوم زحلف السنوي الات عصر تنحاسة بشوعات تنت بربعته ريكتر زعاقنو من كتقات مدر تقودو ابها غير كولومبيا زركبو سبخاتات نايمة جمرتان هسوس رديئت زعلم وفيا لقيسوم نتي اب معرابا وكفال التهاجر زقاتم شوعات تنت بربعته ريكتر زعاقنو من كتقات مدري نزد تقو حزب كولومبيا حادنت قليسوم أبتي تمال الربو إلى تعسر تغلط تنحاسة أبز التخايدة سموناوناي إلى تربو حافشاوي أستمرو تمرت خرستوس نقدياتن سرحتين آتات لحنناتن نبملو هزب كولومبيا زد تسمعهم حزن بمقلاص صلوتهم من قربتهم من عرقا قصولهم الزير سليك أنا باباسات زلوهم قربتن حادنتن دما بتبزعبا قديات قبرسن نايز حالي لعلواي بيت صحفة قدست منبر زل أخوه نايمة جمرتان هسوس أقل قلوت زعلم قنزباو وفيا تقبارا وخوينو ترخيب الله اتي ناي قنزب حقز نتوم بتمن قطقات مدري تقودو سبخاتات التهاجر نمدق قاف زعلم ايو عمانقو هي انت نايز لعلواي بيت صحفة قدست منبر لك باباسات لويس مارين ديسان مارتين حواريا ولوخ قدست منبرن قباية كاتوليكاويان باباسات ناي تخبابن كابزو تخايد زتا بمقصال زتا قبرد مايو ትማሊ ረቡዕ ጉጅለታት ሲቪላዊ ዕቑባ ካልኦት ናይ ህጹፅ ኣገልግሎት ሰራሕተይናታትን ፍርስራስ እቲ ዝወደቐ ህንጻታትን ኣብያተ ክርስትያንን ክምርምሩ ከለዉ ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተዋህበ ኣሃዛት ልዕሊ 200 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ መጀመርታ ገምጋም ክህቡ ከለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተሰምዖም ሓዘንን ንመላእ እቲ ሃገር ዘለዎም ምሕፅንታን ሓድነትን ዝገልጽ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ኣመሓላለፉ። ትማሊ ረቡዕ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ኮሎምብያ ዝርከቡ ኣሕዋትና ንሓትናን በቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዙሓት ከም ዝሞቱን ከም ዝተጎዱ

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። نلمع لات عصر تسلس تنحاسك لتشع عصران شدوش تنحامة محرة مدب فنوانار سيكان باباسات لينما بالعصر تربعته أبع حبرات مقصدات أمريكا نبع عودو قباء العلو تأهلوق محبرات سبو فيه ودك أنستيوزن محلال فوما الأغتي قدسون ناتهم نبع كاستل غاندولفو كمن تملسون لسيكان باباسات لينما بالعصر تربعته أب تشك ريبابليك كتما أوسترافا زكايد نبزولو حقرام التخخاب من إساد زم محلال فوما الأغتي قدسون ناتهم نبعهم برقدة مريض تحاسي كباب كولومبيا لنزبعو حاجز كمزلاء آخون بيتصحفت زينان كفل محتمل كردست منبر نمدبات قصن نتاوم التحر ساليكان باباسات نابري بابليكاوي تسام مارينون كتماري مينين وقعاوي كمزقابارة باباسات باسيفيك عب عدنا عميق مدري بحري تنقاق خقبر زقربو تساوعيت عب روان دارس كتما كيكالي سناحزاور كبن نبحلو سنيتن اكابابياوي سنايهي واتمزبل ارقست تماريحو تستقايد علم لخاوة على علماوي كاتوليكاو محبر من رخب بزوحان أبز من كاتوك أندي أر أستاذ زتوكورا كم زخوون أقدمنا نحبر ناي لو مما دب فنونا نهو حجي جمر كساب فتعمي ما دبنا بسنا حكم ممسانا خطقبرو كابزينا فاتيكانا سنادات مدك وانقوة تقرينا نقدم سلام تاناي بسحكم النابلنا نابناي لما مما دب فنونا السقاقركم سناي مكتتال كبراتنا كبران سماعتنا إزد كثاطلو زلهم زينا فاتيكان مدبكو عنقوة تقرينا إيو لصالي كان باباسات لما بالعصر تربعته أبحبرات من قصدات أمريكان ناب زكايد عبدو قباء العلوت أحلق محبرات بفيه ودك أنستيو أبزم محلالو فوناي مسمع عاريات مال أختي نتباقنا إزدفلاليا محبرات دك أنستيو سببو فيه ود منفساوي وهبة تاريخات بحبر تل أخون مسترن بيتا كريستيان أب علمنا رؤي المقبار زسرح مخانو يوكلحو لصالي كان باباسات اليون مبالعصر تربعته بمخنيات زخر مبال سبعة عامت من مصرات قبائي أمريكا محبرات سبو فيه ودك نستيو نبزكاية رزولة عمده وملو عودو قبائي قالت عصر تقل التنحاسة أبزم محلالو فوناي مسمع عريت مال أختي أبزم مدابزين الزساطفة أبمال أمريكا بزركباز تفلالي قبائي تطابلات محبرات دك نستيو لك تبعتيون سبو فيه ود ناي سنة منيوت تسألوتهم الرقاقيتهم أبمعكل كمزي أمزا عمسر وستفلالي محبرات سبو فيه ودن تاريخنا تل أخوتاتن أبوشتن أبمانغون محبرات حادنت معباي كمزل المزكار أقداس مخوانو أسميرام كلهم كريستيان حانستي حبرات كريستوس كخونو استصوعو إيوم أبسينو دايت بيتا كريستيان استمسرت كل سب بمسرات ناتو منفسهاوي وهبتن أقلقلوتن استحبابرلو انقبلو أبريهام بفلاي أب محبرات كنستيان اكتبعاتيون سبو في هوات أب محبرو هوات بزرخبو تمكروتات أبسينو داون نتك إلاتات كخونو تساوعيت أقريبام نتناي كوباي سينو داون مداي بمن عاد أتم محبر لعلوت أحلق محبرات دك نستيو سبو في هوات بزملكات منفسك دوزه بود الرخيط سستو على مخانو زلوام تصفى يقلتو منفسك دوز أب تاريخ محبرات سبو في هوات زحابو بزوح زطفل علي منفسا وهبات نوفيات سبات تل أقون مسترن بيتا كريستيان أب علمنا كر يوزقبر إيو بزي أقات أمزر زطفل علي محبرات سبو في هوات أب عود السبكة وانجيل تمهرتي ندقاتات أب محقاز زقبرو أقل قلوت مسقانا أم يقربو بزعبا نايتي زكايد زل عودو قبائي بزوح منفسا وخبت حادة منفس حادة أو وعتاز بالمرحك قال بمستنطان كلهم أب تعودو قبائي زي صادفو ناي نفس وكف محبراتهم منفسا وخبت أب أمر أم كحزو التبابي أم بيتا كريستيان نعاخاتكم نخلو اتنسخاتكن التوكلو ملكعاتك الدسنان أقل قلوتن بزوحنتن تسأقان يدلي مخنياتو هياوانن أب يسوس بزيتا مسرة مسكرنتن أب بلكن نعلم أب من نقاقح أبرك توخد قبرات خيلا إخن انكبلو أسميرام كمون تغير كندما على موزي مقداسن حيلي ألبونتن بمرحاني تفقرن محرتن كريستوس كتقد ماو إخن إلام تسوعتا سبو في هوات من نقاقحن وفي هوات مدلدالن معباين قداسن مسرطاون إيو أب معقل إتي كابقزين أبقزين نحبي زخيد زلو حيمانوتن قبر قبن عشي سزب البحل أون تخونا بزوحات كابانا بولكنا نتي كريستوس زقربلنا تسوعتا بدخلنا نصحنا تعززون أبلنا تمكرنا يو إنا انقبلو أقليهم لما اون انتقانه نعبه زخيد سمعي عملاق كمزلو اسميرام بزحات من اصيات منالبات كاب او دحري مزنب عالم داك ماي امنتهم يرخبو اللون نزي ايو دما دك نستيو عبالات محبر سابو في هواته بس من اصيات زقابر اركب ازيو اقداس زخوون نمن اصيات مس انبع براخن كتلاليو عام اتخلالو مقدي دلايان نتي اب معموق لبناز الزاربن نادم تقوي تاكسامعو كحق زوم متان بلوم من ساعات نجزي عبير ملسك هبو زقرب اللهم تصوعتها بمس عب زمتس عقوس من تكرخبو انكبلو التبابي عام اتي عودو قبائي فرز اللو متأخيخا بك خوون دما تمنيم نخلو سألو تمان رقاقي عام نخلات كنن نئتهم التوكل او محبرات كن كوموون عقل قلوت كنن مريم امع قب انكبلو زم حلال فو نايمس معاريت مل اختي زازي مام كدوس أبونار سليك أنا بباسات لين مبل أسرت أربعته أذت أسرت خلته أنا حسب مشت أب كتما كاستيل جانلولفو نابزر كب بباساو هنصة مليسام كم تيز حلف حمد زجبارو أب سبقة كدوس توماس فيلانوفا بعرف الستة على مريم كب علو أيام ربع أذت أسرت خلته أنا حسب مشت نابتي أب كاستيل جانلولفو نابزر كب بباساو هنصة كم زخرون كسب أذت أسرت شمونت أنا حسب أب أكسن حكم زخون زحبرة نايك دست مامبر زينان كفلم محتمل مجلس أصعبه سنبت على عصر تحمش تنا حس كم تزحلف عمت أب كاستل غاندولفو أبصر كبب أبصاو كم سنا كدوس توماس فيلانوفا ساعة عصر تقدم فرق مع علتي بمقنات بعلف الستانة مريم من ساعة قداسة كعرقون فرق مع علت دما مستم أبو زر كبو كبوش تنوصع نزمة من فصائل نجار حبيرهم مريحهم صلاة ملعك أجزي أبيهر قدم متجامم أستنتنوت صلاة ملعك أجزي أبيهر كل جسو كم زخانو يملاخت رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته أبتي كبلت عصر تحرك سعلت عصر تشدش تنحس أبي تشاك ريبابليك كتما أوسترافا زكايد نابزلو حقرو متأخخة بمنصات أبزو محلال فومال أختي بمتأممان نابتين عالم زعر يسوس كملسو يتبابعو أبي صدرا بيتكم أب حبرة سبن أب زتفلالي مدلات هيواتن سراحا متنعتن فقرو منتخت مسكرو هياو هلاوي كريستوسن برحانك ألون بتقهات تقبلو انكبلو ناتم كب عصر تربعته كساعة عسران شدوشتان عمد زعود ميام زركبوهم تساتفتي نايتي على تعصر تحادي نحاسي أبجك ريبابليك كتما أوسترافا زي جمارن كساعة بسنبت على تعصر تشدوشتان حاسي زقدسلن حقراوي آخيبا من أساعد أبزم حلال فوو مال أختي إلا بو أبتنعي كدست منبرانا تحفي كاردينال بيترو بارولين كتام زتنبرو بيبزاح نبي نعي تشاك ريبابليك قبائي باباسات هبو منبر لك باباسات جوسيف نوزيك أبزم محلال فوما الأغتي من أساعات بتأمان النتنبتن عالم زسعر قويتا يسوسك من لسو طلابيهم مدحانينا نخلهم لك مزامرتو أبقو عزعوم كمرحوم يقدسل ألو أبلبوم دما تسفان حقوسن سلامن يهبوم ألو انكبلو الرقاقيتهم نتوم من أساعات أبنس وكف مداهي ودن حبرة سبن فقري اقزي عابهر كمسكرو التبابي عام نخلو متساتفتي اباتاو تسولوتم عرقاقي تسوم حواري براكي كرم مقرابهم اتي فتسامي بعوت كزازم حدشن حقينان عرقنات بقويتا نخولاد اقاتامي كخوون تسفا كمزلووم غالي تسوم
1: كبراتن كبرانن سماعتنا ازت كتاتل وزلهم زينا باتيكان مدب قوان قاتقرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتوم زحلف السنوي الات عصر تنحسه بشوعات تنت بربعته ريكتر زعاقنو من كتقات مدر تقودو ابها غير كولومبيا زركبو سبخاتات نايمة جمرتان هسوس رديئت زعلم وفيا لقيسوم نتي اب معرابا وكفال التهاجر زقاتم شوعات تنت بربعته ريكتر زعاقنو من كتقات مدري نزد تقو حزب كولومبيا حادنت قليسوم أبتي تمال الربو إلى تعسر تغلط تنحاسة أبز التخايدة سموناوناي إلى تربو حافشاوي أستمرو تمرت خرستوس نقدياتن سرحتين آتات لحنناتن نبملو هزب كولومبيا زد تسمعهم حزن بمقلاص صلوتو من كربتو من عرقا قصولهم الزير سليك أنا باباسات زلوهم كربتن حادناتن دما بتبزعبا قديات قبرسن نايز حالي لعلواي بيت صحفة قدست منبر زل أخوه نايمة جمرتان هسوس أقل قلوت زعلم قنزباو وفيا تقبارو خوينو ترخيب الله اتي ناي قنزب حقز نتوم بتمن قطقات مدري تقودو سبخاتات التهاجر نمدق قاف زعلم ايو عمانقو هي انت نايز لعلواي بيت صحفة قدست منبر لك باباسات لويس مارين ديسان مارتين حواريا ولوخ قدست منبرن قبائي كاتوليكاويان باباسات ناي تخبابن كابزو تخايد زتب مقصال زتقبرد مايو ትማሊ ረቡዕ ጉጅለታት ሲቪላዊ ዕቑባ ካልኦት ናይ ህጹፅ ኣገልግሎት ሰራሕተይናታትን ፍርስራስ እቲ ዝወደቐ ህንጻታትን ኣብያተ ክርስትያንን ክምርምሩ ከለዉ ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተዋህበ ኣሃዛት ልዕሊ 200 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ መጀመርታ ገምጋም ክህቡ ከለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተሰምዖም ሓዘንን ንመላእ እቲ ሃገር ዘለዎም ምሕፅንታን ሓድነትን ዝገልጽ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ኣመሓላለፉ። ትማሊ ረቡዕ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ኮሎምብያ ዝርከቡ ኣሕዋትና ንሓትናን በቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዙሓት ከም ዝሞቱን ከም ዝተጐድኡን ከምኡ ውን ብዙሕ ስጋዊ ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ከም ዘለውዎም ደጊሞም ገለጹ። ንዘለኣለማዊ ዕርፍቲ እቶም ዝሞቱ ሰባት ናብ ጐይታ እንክጽልዩ ምእንቲ እቶም ግዳያትን ስድራ ቤቶምን ከምኡ ውን ንዅሎም እቶም ኣብ ምድሓንን ህጹፅ ረድኤትን ዘገልግሉ ዘለዉ ሰባት እውን ኣብ ጸሎቶም ከም ዝዝክርዎም ኣረጋገጹሎም። ከምቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንዘጋጠመ ሃገር ቨኔዙዌላ ዝገበርዎ ድማ ኣብዚ ህጹፅ እዋን እዚ ጭቡጥ ምልክት ሓድነት ከም ዝኸውን ብምእማን ብኡንብኡ ናብ ኮሎምብያ ናይ መጀመርታ ገንዘባዊ ሓገዝ ልኢኾም። እቲ 100,000 ዩሮ ዝእትመን ገንዘባዊ ሓገዝ ብቐጥታ ናብ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ማሕበረሰብኣዊ ጉስነትን ክንክንን ካሪታስ ኮሎምብያን ተላኢኹሎ። እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ድማ ከም ማእከላይ ኣወሃሃዲ ሓገዛትን ረድኤትን ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ እዩ። ረድኤት ንምእካብን ንምሕጋዝን ዝዓለመ ድማ እዩ። እቲ ተቋም እቲ ረድኤት ናብቶም በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እተጠቕዑ ሰበኻታት ከም ዝበጽሖም ከረጋግጽ ድማ እዩ። እዚ ገንዘባዊ ሓገዝ ድማ ምስቶም ተቐበልቲ እተሓገዝ ብምስምማዕን ህጹፅ ግድነታቶም ንምምላእን ተባሂሉ እተዳለወ ናይ መጀመርታ ወፈያ ድማ እዩ። ዘለዎም ኣድላይነት ምስ ተፈልጠ ብቕልጡፍ ናብቲ ብዛዕባ ጉዳያት ግብረ ሰናይ ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ምስ ተላእከ ተወሳኺ ጭቡጥ ሓገዝ ክስዕብ ምዃኑ እውን የመልክት። እቲ ዕንወት ድሕሪ ምቕጻሉ ኣብተን ናይ መጀመርታ ሰዓታት ኣብ መንጎ ሃዋርያዊ ሓለቓ ቤተ መዝገብ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ማሪን ዴ ሳን ማርቲን ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ኮሎምብያ ካርዲናል ፍራንቸስኮ ኻቪየር ሙኔራ ኮሪያን ብዛዕባ እቲ ተጐድአ ከባቢታት ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ዘተ ተጀመረ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣዝዩ ህጹፅ ግድነታት እቲ ህዝቢ ንምግምጋም ጸብጻብ ይዳለሎ። እንደገና ብተበግሶ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ግብረ ሰናይ ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ድማ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ቤተ ክርስቲያን ስድራ ቤት ኣምላኽ እያ ድሕሪ ቢሎም እቶም ህየንተ ናይ ዝላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ንመከራን ግድነታትን እትቕበል ሕውነታውን ውፅኢታውን ምላሽ እትህብ ድማ ቤተ ክርስቲያን እያ በሉ። ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ዕለት 22 ነሓሰ ናብ ሪፓብሊካዊት ሃገረ ሳን ማሪኖን ሪሚኒን ዝገብርዎ ናይ ጉስነታዊ ምብጻሕ መደባት ወግዓዊ ገይሩኣሎ። ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ትማሊ ረቡዕ ንወግዓዊ መደባት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናይቲ ብዕለት 22 ነሓሰ ዘካይድዎ ጉስነታዊ ምብጻሕ ኣሕቲሙ። እዚ ሓጺር ግን ከኣ ናብ ሪፓብሊካዊት ሃገረ ሳን ማሪኖን ሪሚኒን ዝግበር ቈጸራታት ጉስነታዊ ምብጻሕ እንተላይ ኣብቲ ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሮማኛ ሬጅዮ ኢጣልያ ዝርከብ ብሕብረትን ሓርነትን እተወደበን እቲ ንጸሓይን ንኻልኦት ከዋኽብትን ዘንቀሳቕስ ፍቕሪ ብዝብል ፍረ ነገር ኣብ ዝካየድ ባህላዊ ጉባኤ እውን ክሳተፉ እዮም። ልክዕ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ካብ ምዕርፎ ሄሊኮፕተራት ሃገረ ቫቲካን ክነቕሉ ተመዲቡሎ። ድሕሪ ናይ ሓደ ሰዓት በረራ ድማ ኣብ ሪፓብሊካዊት ሃገረ ሳን ማሪኖ ኣብ ዝርከብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቶራሻ ኩወርዱን ናብ ፒያሳ ዴላ ሊበርታ ክጓዓዙን እዮም። ኣብ ህዝባዊ ህንጻ እቲ ሃገር ድማ ምስ ዋና ጸሓፊ እቲ ሃገር ክራኸቡን ድሕሪኡ ድማ ምስ ካፕቴን ሬጀንት ኣብ ቤት ምኽሪ እቶም 12 ብሕታዊ ኣኼባ ከካይዱ እዮም። ኣባኡ ድማ ኣብ ናይ ክብሪ መጽሓፍ ኣጋይሽ ክታሞም ከምብሩ እዮም። ልክዕ ሰዓት 10:40 ናይ ንግሆ ምስ ኣባላት ዓብይን ሓፈሻውን ቤት ምኽሪ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ክራኸቡ እዮም። ቀጺሎም ድማ ካብ ማእከላይ ሰገነት ህዝባዊ ህንጻ ናይቲ ሃገር ነቶም ኣብቲ ኣደባባይ ዝርከቡ ህዝቢ ቃል ሰላምታን ሃዋርያዊ ቡራኬኦምን ከካፍሉ እዮም። ብድሕሪኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሳን ማሪኖ ክጓዓዙ እዮም። ኣባኡ ድማ ጳጳስ ሰበኻ ሳን ማሪኖ ሞንተፌልትሮ፣ ብፁእ ኣቡነ ዶሜኒኮ ቤኔቨንቲ ከምኡ ውን ቆመስ ናይቲ ደብሪ ክቡር ኣባ ማርኮ ማዛንቲ ክቕበልዎም እዮም። ንስግደት ቅዱስ ቁርባን ምስ ኣኽብሮት ቅርስታት ቅዱስ ማሪኖን ኣብ ዝካየድ መደባት ምስ ካህናትን ሰቡፉ ህይወትን ተወከልቲ ናይ ኣቅላስያውያን ማሕበራትን ናይቲ ሰበኻ ክሳተፉ እዮም። ልክዕ ሰዓት 12:40 ድሕሪ ቀትሪ ነቶም ኣብ ኣደባባይ ዝተረኽቡ ምእመናን ቃል ሰላምታ ክካፍልዎም እዮም። በዚ ከምዚ ድማ ነቶም ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ክሰናበትዎም እዮም። ብውልቆም ንማሕበር ገዳም ቅዱስ ኣንቶኒዮስ በዓል ፓዶቫ ናይ ኣጐስጢኖሳውያን ደናግል ኣብ ፔናብሊ ክበጽሑ እዮም። ኣብ ካልኣይ ውጊ ዓለም እዘንደናግል ነቲ ብውግእ እተፈጸመ ግፍዒ ምላሽ ብምሃብ ነተን ጀርመናውያን ናብ ጀርመን ክሰጉወን ዝሓሰቡ ክልተ ማሕበራት ደናግል ነቶም ካብ ሪሚኒ እተመዛበሉ ስድራ ቤታት ዝመጻ ንኣሽቱ ኣዋለድን ማዕጾአን ከፊተን ዝተቐበላ እያተን ሎሚ እዚ ማሕበር ደናግል እዚ 11 ደናግል ክልተ ግዜያዊ መብጽዓ ዝገበራ ከምኡውን ሓንቲ ጀማሪት ዝኾነት ተመካሪት ዝሓቆፈ ማሕበር እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2012-41 ደናግል ካብቲ ኣብ ሲና ዝርከብ ገዳም ሌሴቶ ናብ ፔናብሊ ክግዕዛ ዘጽደቐ ድማ እቶም ጠቕላላ ሓለቓ ዝነበሩ ክቡር ኣባ ሮበርት ፍራንሲስ ፕሬቮስት እዮም ዝነበሩ እታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሄሊኮፕተር ልክዕ ሰዓት 2:45 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ሪሚኒ ኣብ ማእከል ኤክስፖ ክትወርድ ተመዲቡኣሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ክልተ ዝካየዱ መደባት ምርኢታት ክበጽሑ እዮም እቲ ሓደ ብዛዕባ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ እቲ ኻልኣይ ከዓ ብዛዕባ ሊዮን ሃርመል ዝካየድ ክኸውን እዩ ኣብ ቁሸት ቈልዑን ህፃናትን ምብጻሕ ብምክያድ ድማ ነቶም ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ቃል ሰላምታ ኸካፍሉ እዮም ካብዚ ስዒቡ ልክዕ ሰዓት 4 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ዓብዪ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ክሳተፉ እዮም ልክዕ ሰዓት 5 ፈረቓን ድሕሪ ቐትሪ ናብ ካቴድራል ሪሚኒ ክበጽሑ ድማ ትጽቢት ይግበረሎም ኣባኡ ድማ ምስ ሕሙማትን ኣካለ ስንኩላልን ኣብ ድኽነት ምስ ዝነብሩ ሰባትን ብሓገዝ ካሪታስ ክራኸቡ እዮም ቀጺሎም ድማ ናብ ወደባዊ ኣደባባይ ክኸዱን ኣባኡ ድማ ልክዕ ሰዓት 6:30 ድሕሪ ቐትሪ መስዋእተ ቅዳሴ ከዕርጉ እዮም እቲ ምብጻሕ ሰዓት 8 ድሕሪ ቐትሪ ክዛዘም እዩ ሰዓት 9 ድሕሪ ቐትሪ ድማ ናብ ሃገረ ቫቲካን ክምለሱ እዮም ኣብ ገሊኡ ክፋላት ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ንግዳዊ ዕደና ዓሚቕ ባሕሪ እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ጳጳሳት ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ከቢድ ወይ ዘይምለስ ጉድኣት ከጋጥም ዘኽእል ሓቀይና ተኽእሎ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ምሉእ ስነ ፍልጠታዊ ርግጽነት ዘይምህላው ብዘይግቡእ ጥንቃቐ ንምቕጻል መመኽነይታ ክኸውን የብሉን ብምባል ኣትሪሮም የጠንቅቑ ከምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ከቢድ ወይ ዘይምለስ ጉድኣት ከምጽእ ከም ዝኽእል ዘእምን መርትዖ ክሳብ ዝርከብ ጥንቃቐ ክግበርን ብዙሕ ጥቅውና ክንገብርን ይምሕጸነና ክብሉ ተላበዉ ኤጲስቆጶሳዊ ቤት ምኽሪ ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ነዚ ኣብ ዕለት 10 ነሓሰ ብዛዕባ ዕደና ዓሚቕ ባሕሪ ኣብ ዘውፅኦ ጉስነታዊ መግለጺ ኣመልኪትዎ ይርከብ እዚ ድማ ኣቦ መንበር ናይዚ ቤት ምኽሪ ብፅዋን ጳጳሳት ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ዝኾኑ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሪያን ጂሜነዝ በዓል ኣጋና ጎም ከምኡውን ከም ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ጉባኤታት ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኦሻንያ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ እዮም ኣብታ መልእኽቶም ንዅሎም እቶም ብዛዕባ ዕደና ዓሚቕ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ውሳነታት ዝገብሩ ሓላፍነት ዝስከሙ ሰባት ብጥበብን ግሉጽነትን ትሕትናን ክገብሩ ንሓባራዊ ረብሓን ሓልዮትን ክጽዕሩ ብኣኽብሮት ነተባብዖም ኣለና በሉ ደቂ ሰባት ንቝጠባዊ ምዕባለ ንምዕቃብ ንወለዶታት ካብ ምድሪ ማዕድን ከም ዘውፅኡ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ኣብ ሓባራዊት ቤትና ዘስዕቦ ናይ ነዊሕ ግዜ ሳዕቤን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ግምት ከም ዘእትውን ገሊጾም ሎሚ ግን ኣብዚ ዞባ ንግዳዊ ዕደና ዓሚቕ ባሕሪ እናቐረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ኣብ ከባቢ ኣሜሪካ ሳሞኣ ዝርከብ 33 ሚልዮን ሄክታር ዝስፍሓቱ መሬትን ኣብ ጥቓ ሃገራዊ ሓወልቲ ባሕሪ ማርያና ትሬች ዝርከብ ቦታታትን ሓዊስካ ሰፊሕ ክፋል ማእከላይ ባሕሪ ንንግዳዊ ክራይ ይካረ ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም መንግስታትን ተመራመርቲ ስነ ፍልጠትን ማሕበረሰብ ደቀባትን ኣብያተ ክርስትያናትን ብዙሓት ሰብ ሰናይ ፍቓድ ዝኾኑ ሰባትን በዚ ምዕባልታት እዚ ብዛዕባ መጻኢ ውቅያኖስን ነቶም ብድሕሬና ዝመጹ ሰባት ዝድግፍ ውርሻን ኣገዳሲ ዝርርብ ክገብሩ ኣለዎም ክብሉ ተላበዉ ከም ጓሶት መጠን ሓላፍነቶም ወንጌል ክሰብኩን ነዚ ሕቶታት እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ማሕበረሰባዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ከብርሁን ምዃኑ ይዝክሩ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ነዚ ወለዶ ዝጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝስዕቡ እውን ሕድሪ ከም ተዋህበ ደጊሞም ኣረጋገጹሎም ታሪክ ስነ ፍልጠት ብዛዕባ ሳዕቤን እቲ ኸቢድ ወይ ዘይምለስ ጉድኣት ከምጽእ ዝኽእል ነገራት ርግጸኛ ብዘይኮነሉ እዋን ጥበብ ብትሕትናን ብምስትውዓልን ብጸሎትን ብኣስተንትኖን ክንመላለስ ከም እትጽውዓና ይምህረና በሉ ንህዝቢ ዞባ ማእከላይ ባሕሪ እዚ እምነት እዚ ኣብ ኣነባብራኦም ሱር ዝሰደደ እዩ ወለዶኦም በቲ ካብ ፍጥረት ዝረኽቦ ዘይኮነስ በቲ ዘዕቁቦ ክዝከር ተስፋ ከም ዝገብሩ እውን ገለጹ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ዓሚቕ ባሕሪ ሓደ ካብቲ ኣብ ምድሪ ብዙሕ ዘይርድእዎ ስነ ኣከባብያዊ ስርዓት ምዃኑ ክሕብሩ ከለዉ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዓይነት ሂወት ስነ ኣከባብያዊ ርክባትን ከምኡ ውን ብዛዕባ ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ተጻዋርነቱ ገና ከም ዘይተፈልጠ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ይርከቡ በሉ ከም ውፅኢት ናይዚ ኸኣ ሎሚ ዝውሰድ ውሳኔታት ብቐሊሉ ክልወጥ ዘይከኣል ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቀቑ ከቢድ ወይ ዘይምለስ ጉድኣት ብሓቂ ተኽእሎ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምሉእ ስነ ፍልጠታዊ ርግጽነት ዘይምህላው ብዘይግቡእ ጥንቃቐ ንምቕጻል መመኽነይታ ክኸውን የብሉን ብምባል ኣትሪሮም ተላበዉ ምስቱ ዓሊ ብሉዞም ጳጳሳት ንዕቤት ዕንቅፋት ኣይኮነን የግዳስ ሓቀይና ምዕባለ ንደቂ ሰብን ንፍጥረትን ንኸገልግል ዘኽእሎ ውርዝውና ምዃኑ ኣፍልጦ ሃብሉ እቶም ጳጳሳት ኣስዒቦም ቤተ ክርስቲያን ንስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ሓላፍነት ዝስምዖ ቁጠባዊ ምዕባለን ኣይትጻረርን እያ ኣብ ክንዲኡስ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ወትሩ ንኽብሪ ደቂ ሰባት ዝኽብር ንንጽሕና ፍጥረት ከም ዝሕልዎን ንሓበራዊ ረብሓ ከም ዘገልግልን ከነረጋግጽ ትጽውዓና እያበሉ ብዛዕባ ፍጥረት ዘሎና ሓልዮት ካብ ፍትሕን ሰላምን ባህልን ክብረት ህዝብታትን ክፍለ ከም ዘይክእል እውን ገለጹ ኣብ መወዳእታት እቲ ኩሉ ብእኡ ተፈጥረ ኩሉ ብኣኡ ናብኡን ዝነብር ክርስቶስ ንመራሕትና ጥበብ ንማሕበረሰብና ትብዓት ንኣውያት ምድርን ንኣውያት ድኻታትን ዝቕበሉሉ ልቢ ይሃቦም ክብሉ ጸልዮም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓቅን ፍትሕን ልግስን እተመስረተ ውሳነታት ንክንገብር ይምርሓና እዚ ኸዓ መጻኢ ወለዶታት ክብሪ ኣምላኽ ዝእውጅን ንህዝቢ ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ዝድግፍን ውቅያኖስ ከውርሱ የኽእሎም ክብሉ መልእኽቶም ደምደሙ
0: ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ህየንተ ዶክተር ፓውሎ ሩፊኒ ንሓድሽ ኣካይዳ ስራሕ ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ሰብኣዊ ዝምድናታት ቀዳምነት መሃበ ምሕዝነትን መርበባትን ምኽናፅ ዝብል ቀዳምነታት ክቕበሉ ኣብ ዘስምዖም መደረ ይላቦ ኣብ ሩዋንዳ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ስነ ኣሃዛዊ ርክብ ንባህላዊ ስኒትን ኣከባብያዊ ስናይ ህወትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ካብ ዕለት 8 ክሳብ ዕለት 10 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ዓለማዊ ዋዕላ ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን መኽፈቲ ናይ ምስ ማዕርየት መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ህየንተ ዶክተር ፓውሎ ሩፊኒ ምትእምማን ምህናፅን ሓቀይና ሰብኣዊ ዝምድናታት ምዕባይን ዘቐድም ካልእ ዓይነት መገዲ ርክብ ዝከኣል ምዃኑ ዘርእዩ እንክብሉ የተሓሳስቡ ናይ ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ኣቦ መንበር ኮይኖም ዝተሓረዩ ኣብ መንበረ ጥበብ ፖርት ሃርኮርት ናይ ዝርከብ ክፍሊ መፅናዕቲ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ዝመርሑ ኣባ ዋልተር ችክወንዱ ሂጅሪካ ንዚ ሓላፍነት ዝድሕሪ ምቕባሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ኣብ ኪጋሊ ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ነቲ ብመርበብን ብኣካልን ዝተሳተፈ ባይቶ ልኡካን ዓለማዊ ካቶሊካዊ መራኸቢ ብዙሓን እቲ ዝተመርፀ ሓድሽ ኣካየደ ዕዮ ከምቲ ዶክተር ሩፊን ዘቕረቦ ኣለበዋ ተሳትፎ ህንፀት መርበባትን ምሕዝነትን ንምርግጋፅ ኣበርቲዑ ከም ዝዓይ የረጋግፁ ዶክተር ሩፊኒ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ መኽፈተ ዓለማዊ ጉባኤ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ብምስማዕ ርየት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣቢሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣባላት ካቶሊካውያን መራኸብታት ምህናፅ ሓቀይና ሰብኣዊ ዝምድናታትን ምፍጣር ምሕዝነትን ሓደ ካብ ቀንዲ ዕላማታቱ ክገብርዎ ኣተባቢዖም ኣብ ፅንኩር እዋን ኢና ንነብር ዘሎና ብውግእ ውልትውናን ጉጉይ ሓበሬታን እናዕበይ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምትእምማንን ዝልለ መዋእል ናይ ፍሽኽታ መልእኽቲ ዝፍነው ስነ ኣሕዛዊ ንዕግበት ምልክት ምስ ኣካላውን ቅርበትን ሓደ ኣይኮነንን እዚ ድማ እዩ ከም ካቶሊካውያን ሰብሙያ መራኸቢ ብዙሓን ተልእኾነ ኣገዳሲ ዝኸውን ኩሉ ኣብ ምትእምማን ዝተሓንፀ ማሕበረሰብ ነፍሲ ወከፍ መርበብ ሰባት ካልእ መገዲ ርከብ ዝከኣል ምዃኑ ዝምስክር እዩ እዚ ከቢድ ዕማም እውን እንተኾነ እዚ ዓይነት ኣቃወማ ዘለዎ ዓለማዊ መርበብ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ክበፅሖ ዝኽእል ዕማም ምዃኑ ኣሚኖም ብልክዕ ከምኡ እንተዘ ኮይኑ ድማ ዓለማዊ ካቶሊካዊ መራኸቢ ብዙሓን እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ናይ ጋዜጠና ዓለምን ሲኔማን ብሓፈሻ መራኸቢ ብዙሓን ምትእስሳር ዝፈጥር እዩ እንክብሉ የጉልሑ ጉባኤ ኪጋሊ ካብ ልዕሊ 40 ሃገራት ዓለም ዝመፁ 300 ካቶሊካውያን ሰብሙያ መራኸቢ ብዙሓን ዝሳተፈ ኮይኑ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ጉባኤ ኣሓት ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ቤተ ክርስትያን ከም ቀንዲ መዳርግቲ ኣካል ከመይ ኣበርክቶ ክገብራ ከም ዝኽእላ ዘርኢ ሓያል ህላዊ ኣባላት ማሕበራት ሰቡፍ ህወት ዝተለለየ እዩ ብዙሓት ተሳተፍቲ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ማሕበራት ሰቡፍ ህወት ኣብ መሰረታዊ ጉዳይ ምስን ንዝተገለሉ ማሕበረሰባትን ዝገብርኦ እዮ ዘድነቐ ምንባሩ ይሕብር ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘካይዶ ዓውደ ጉባኤ ሓድሽ ኣቦ መንበር ካብ መምራፅ ሓሊፉ ፓሜላ ኣላማን ካብ ካናዳ ዶክተር ማጊማይ ፕራጋሳም ካብ ህንዲ ምኽትል ኣቦ መንበር ክኾኑ ከም ዝሓረየን ካልኦት ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ዓለማዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ዳግማይ ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶክተር ፒተር ራቻዳ ሞንቲን ቪችንቻያ ካብ ታይላንድ ይርከብዎም ኣድሪያና ካራሻን ካብ ሮማንያ ተሓዚት ገንዘብን نايت محبر كوينة كتقلقل كمد حاريتن زي زتمرز حدش أكايد الصراحن فتسامة أكالن نربعتا عمد زقلقل مخانو يحبر كم علم لخام محبر متن أبالات علم وكاتوليكام محبر مرحب بزوحان بزوباتات علم استطرنا فحقرهم محبرات إيو شدشت زوباتات اللو أفريكا لاتين أمريكا سمين أمريكا باسيفيك إسيان أوروبا كومؤون بأهقراويان كاتوليكاويان نعير كبت كالات ويوون أقلقلوت مرحب بزوحان كم منفساوي وهبت زنبرو محبرات سبو فيه زترنف أهقراو قجلة زتقال الكوينو بتوساخي والكسباتن تكالاتن تحبابرتي عبالات كخونو يخلو إيوم كلن زباتاتن أهقراو قجلن أبتي نقوام عالماوي كاتوليكاو محبر من رخب بزوحان زوسن أكال أما حررت عالم إيوكالا عبالات فتسامن أكاد عيون أكال أب إيوان زباوي قبا إيتات يمرتو مبزحتي وقزيه كدب عالماو قبا إيخوون كابتومز تمرتو عبالات زبا كلتة سبات أب عالماوي فتسامن أكاد إيو أكالن بوتا يهلوهم كم نوبور نساتهم دم أبو منبرن مقتل أبو منبرن زبا إياتهم بصفة محدرة على ماو كاتوليكام محبر من رحب بزوحان روما أبزركب قدامو قزعات قدس منبر هنصا قدس كاليستو زركب كوينو أبز هنصازي قلة كابناي قدس منبر العلوات أبايت صحفتة غراوي كاتوليكاو تكالاتن محبراتن يركب علم لقاو قبائي على ماوي كاتوليكام محبر من رحب بزوحان أب نفسه كفر بعد عمد سكايد كوينو كلما كاتوليكاويان تكالت مرحب بزوحانن سب ميا مرحب بزوحانن وقعاويان أبالات موخان بزيقر ديس أب نواتاوي زتا زساطة فلو حسابات زلواو طلون نعي مزا إرائي مرحب بزوحانن ركبن زستنتنو لمدرخ إيو علم حقف قبائي علماوي كاتوليكاو محبر مرحب بزوحان قدمي زي أب كلتشان سران شدستان عمتا محرد أب رواندا كتما كيغالي مكيادو أب كلتشان أسران كلتان عمتا محرد أب دبوب كوريا سيئول أب كلتشان عصر تشوعتان عمتا محرد أب كيباك كندا روما إيطاليا أب كلتشان عصر تربعتان تشيانغ ماي تايلاند أب كلتشان تشعتان أب فرنسا كتما ليون أب كلتشان حموشتان كومؤون أب إيطاليا كتما روما أب كلتشان حدن عمتا محرد تزدخايدة أون منبارو يذكر كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدى بفنونا أبزي الزازم أبن ناي تبح مدى بفنوك صابن الراخ ببدحنا سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس